حلمتوا فيه عشان ما بيحكوا عنكم متأسف على اللي ما عملته. يا ريت في يرجعكم او اكون معاكم, يا ريت في امحي الوجع والخوف, يا ريت كون منكم.

دل شب جديد انا جيك بابور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو